كبرات سمعتي رديرت را مباري لومي على الثلاثة تكمتي هداري غريتها تكمتي نبل عسرت ثلاثة عامات قداي ناي لامبيدوزا ثلاثة مئتين سوسان تشعة هيوت تطفى الله التي نزعلت زي أخاء لومي كاب كله خبابيتات كاب إوروبا كاب أمريكا زي تساتفو إيطالياويان وثنياتات زلو ود أب لامبيدوزا أبتي ناي قداي زبوت حلو سلام أوصل في مقبار وطولت بمقبار يكايدا اللوم التي أمو كاو أبزخ أكال منفساوي ما بحكي بحالة عبدي متأوعتا سلام زبل ألو بالعلاوي من محدار من بريب بسنا أبو وطائي العلاوي من محدار من بريب بسنا أبو وطائي متأوعتا سلام سلام أملاخ مس كلهم يخون يسرز سبعي اسكي أصنافي مدر يسبر كسته و و ويكتكت والتا ويا واعي بإساته نواي هاك المزمور 46 تشعاته نوغ كسع وسن مدري مودعتا يقبرولو نقستي يصبرو نخينات يقرا سمو نسر قلتات بحوية ندرو مزمور 46 معرفت الشعاتي إذي أب قزقات هاقري إيتيبيا زخيط زولو وق أزيو زحزنن زوغهنن مخانو بمرير حزن نقلص إذي وق إذي كابتي زجمرو اللو كينيقو لحيمو ناب قرابتي هاقرات مبراق أفريكا بفلاي دمان هاقري إرترا كي اللابع نبوزهات كبيت سقات فاتر زولو كونتاتيو سلازي بوغنا بوغ سلازي بوغنا زولنا كبيت حلافنت هزبن هايمانوتن مسرت بمقبار زيز كايد زولو مرير دوماوي وق دو كبل كل مرحتي دما قدام أبطاولا كوفيلوم بزررب كفتحن عب هزبي سلام كوردن عبرتعنا بسم اجزاء بهر نتوع كل هزبي دما مئنتي ارك سلام كورد نابتي نقص سلام زخوني مدهاني علم حابراوي صوروت كقبر منفساوي صاو عيتنا نقربي بتوساخي قلت سلستي تكمتي كلتشحن عسرتو سلستن عام تمرت قئز عسر سلستن وغريتا كلتشحن عسر سلستن نوتوم سلستن مئتن سوسان عب حري لامبيدوزا تحيلوم زهالقو هزبنا بمذكار سنبت إلت أربعة تكمتي كلتشحن عسران شدشتن عام تمرت مسكرم بغا بقئز إلت عسران أربعة كلتشحن عسرتو تشعة عام تمرت مهرت قئز ماتيو عب كلن أبياتي بيت الكريستيانات بصولوت كذكروت أو عتدان محلالي في بل أملخ نمولو علم سلام محرت إلى آخرنا منبر ببسنا أرثوذكس توحدو بيت كريستيان إرترا أبوطاي كبرات سمعتي إذي مكيم تبقيو متمتوعتا قن أطفى بابيلو مولو مخنياتو سلام نيكيبيان إرترا نتحيكونا تدليو سلام أب سودان زغي زولو هزب سودان فحبتن أعطيو أب حماق نتاتي زولو سلازي كم راح تهيمانوت وسيدوما زلوا سقومتي كجبر زلوا زنا بارون زلوا ونيو قادة وحيد وخمانت في المالتيو بزخونة نايمان مخانو دي عينا كم زخونة زقلت يعلن أوت أطر حيزبل ما هني أتو خم تنفلتو تي ناي بيت كريستيان ناي توهارو أرثوذكس هاي توهارو بيت كريستيان أب كل التهتم إلى زلما تيو حري بتم سينوروس بجوجل هقدر في محاضر بزو وقودس أبونا إنتينيو سيرز قتله قجا جال زخونة سرح سرح زلوا زي حلف النتاوي كتكبر دخون كاون مثلا نيتانا جاءتهم تزي بالكا أبعد هون بقبو نخي تكبر زخلكل بتحدخا مس وصع هزبون
منفساوي تقدس منفساوي تلوخهم حوارياو تلوخهم زغبرون ب ابونا مكراتون ابونا شندان زمرح كابت خالا الله مالتيو زقا وصعن بدلن ناي احزاب مجمريا كم حزبي نابن حزبو ن حزبي اترا سلام الخوردن حقن سرعتن خيد ጾለተን ኩሉ ዘካይዱን ብኹሉ ጋባብካ ዘማሉን ካበይኻ መኒኻ ዘይኮነ ሰብን ክርስቲያን ድሕደ ኮይኑ ትግቡ ኣገልግሎት ዝህቡ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ኣብዚ ናይ ዝኾ ፀዋዕት ክኸውን ከሎ ግን ብርግፅ ቀርን ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብዘን ሰለስተን ሃገራት ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኤርትራ እውን ኩናት ዘይእውጅ ኩናት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ፅንተትን ጥፍኣትን ወሪዱ ዘሎ ማይ ድስተ በስመራ ጨኒቁዎ ዘሎ እኽሊ ከዓ ሎሚ ንርብዒት እኽሊ ክሳብ 120-130 ናቕፋ ንሓንቲ ርብዒት መሸላ ማለት እዩ ብገንዘቡን ሰብ ዝብላዕ ስኢኑሉ ዘሎ እዋን እዩ እሞ ነዚ ከም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ኩሉ ቤተ ክርስትያናት ጸሎት ብምግባር ነቲ ህዝቢ ክጉስጉሱን ምስ ውፅእ ህዝቦም ደው ኢሎም ኣዋጅ ክገብሩን ከዓ ይግባእ ማለት እዩ ኣፅናትን ኣብራትን ዝኾነ ጉጅለ ህግደፍ ሕጂ ከዓ ነዚ ኩናት ባዕሉ ብዝወልዑን بعلو بزخفتون أبي أحمد أبل علي إيرترا كوينات ويش مخنياتو كدم عسب تدليخا بازع تدليخا خمد الله كاسل زبولو تدم رنال سل زبولو اتانا يمد بمارجن بأيدو بأها كوينة حجي مالتيو مخنياتو املع عرب ومخان هزب تقراي بتي مريح النتو نهي وحد سل زسعرم ስለዚ ሰዓሮም ንኽልትዮም ተባኢሶም ክልተ ሰረቕቲ ክሰርቁ ዘይኮኑስ ኣብ ምቅሊት ይበኣትዎም ዝበሃል ኣብ ምምቓል ነቲ ክሰርቅዎ ዝኣተዉ ግን ስለ ዝበርትዖም ህድማ እግረ ውፅኒ ብምዃን ብምባል እዚ ኮይኑ ግን ሕጂ ኣብ ኩናት ተባሂሉ ኣሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ዘብዘብ ጉያጉያ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዲፕሎማት ቀደም ክግበር ዝነበሮ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ንኽድሕን ነድሕኑ ከምቲ እንታይ እዩ ናይ ኣብዚ ባ ቅሬታ ገዛኻ ኣትወኻ ሞጥራሓ ይርአኻ ከም ዝበሃል ንኣብዪ ኣሕመድ ብተደምረና ዝጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ቦታታት ብምዛር ዝፈረሰ ገዛን ዝዓነወ ሕብረተሰብን ስለ ዝረኣየ ብንዕቀት ርእይዎ እዚ ንዕቀት እዚ ግን ንኣብዪ ኣሕመድ ይኣዋፅኦ ዶ ኣይዋፅኦን ኣብ ጉዕዞ ዝረአ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልእላውነቱ ዋጋዕ ዳጋ ይብሉን ኣብ ልእላውነቱ እንኳን ዶ ዓሰብ ወደብናስ ንእሽተይ ባድመ ኸማን ዋጋ ዝኸፈለ ሓመድና እውን ብኮንቱ ስቕኢሉ ክኸይድ ዝፍቅድ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ግን ኣፅናትን ኣብራትን ጉጅለ ህግደፍ ከምቲ በዓል ታምራት ነገራት ዝበልዎ ስንና እንዳመወፅና ክንኣትዎ ኢና ዝበሎ ስነም እንዳመወፁ ከም ዝኣት ስለ ዝረኣዩ ክደፍሩናን ኣብ ከምዚ ወዲቕናና ኣለና ህዝብና ከዓ ኣብ ውሽጢ ንሱ ብደጊ ከዓ ካልኦት ብምዃን ኣብ ሕማቅ ኩደታት ኣሎ እሞ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ክላዓለሉን ብኣተክሮ ክጥምጦን ከዓ ኣለዎ ንብል

كورة سمعتي امباري كم زبولكو لومي مع التومي مع التي نايزوم قدات ناي بحري لومي برقص ويدا زي تعدلنا حمقن ونسخنا لو بعلنا تعدل تطرح ونا يكون حمقن سفنا أطبئنا تعطينا يو وحيطنا يو تقبلنا يو سلزلنا نمبر أشحات أطفيكا سلستميتن سوسان إزوم أويات نعلم كرئيو أويات هزب إطراء بمولو بتغلالا وطعا هزب أرنا أفريكا بحافشا نمكلاح أبلان بيدوسا زتحالو زيون برقز قدايات يكون السماعتات ناي وصعون ناي بدلون ناي عبوسن ناي عبيتن ناي نعيشتون كخونو اقزي عبهير زقو بروي سلمتاكو اقول الله كيلموهم بزحات تفيا ميم اربعة ميت حجات تفيا هتا مايت رخبتن هتا مايت رخبتن كيلموهم ميتين كلتا ميت خون كومون تا دتفعون الله نزي امقن اقزي عبهير عين على عينو ع نعلم عينو خفتن هاي انت لو عجب نخبلن أب أف دجينا أوروبا بقالع بحاون أب بحر انتهيلهم بحاون اللي دوم تمركب تباريعة أب بحر خاطيهم عدون أو تجالجلا هسأن قلعة كبد خايد حزن سقح حجي خا تريسا

0: ተረኺቡ ንኹሉ ንኹሉ ኣፍሪቃዊ ሕማቕ ተረኺቡ ሞ ፅንዓት ንዝኾነ ሃበና ማለት እዩ። ብፍላይ ብፍላይ ነዞም ተምሃሮ ሎማዓንቲ ክንገብሮ ዝወዓልና ርክክብ ወይ ሕቶ መልሲ ነዚኦም ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም የቐኒየልና ሕሰም ኣይትርከቡ ንኹሉኹም። ብፍላይ ከዓ ኣብርሃም ማለት እዩ ኣብርሃም ሓውና ብጣዕሚ ነመስግነካ ብኩሉ ሚዳታት ኣነ ካተለካ የ ናይ ብሓቂ የ ዘመስግን ቆፅሎ ዝሓወይ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ክብሪ ሃብካ ዝሓወይ ከምዚ ኣገርካ ዘቕረብካ ሽግርና ክትፈልጥካ ይቐኒየልና ዝሓወይ ቅብሪ ሃበና ዝሓወይ
1: ሕማቕ ዝስማዓኒ ምክንያቱ እዚ ወል 13 ዓመትን ወዲ 14 ዓመትን ውላድኩም ብምክሳርኩም ማለት እዩ ተጎዲኦምኹም ንክልቲኹም ሓፂር ሓፂር ሕቶ ክሓደኩም ክኸዱ ከለዉ ቻው ኢሎምኹም ዶ ከመይ ነይሩ ትምፍልላይ ናይ መወዳእታ
2: እወ እንታይ መስለኩ ኣብርሃም ወደይ ወደይ ኢኻ ኣነ ዳጓለይቲ ህፃን እያ ንእሽተ እያ ኣነ ወልክዕ ሰብደይ ገብሮ ኣመርዐ እያ የ ወዲ ሓውቦና ደቂ ሓውቦና ንጎን ምሸት መ ትሕሰሩኒ ካባይ ተወልደት ኣይትብላንኻ ክትሪያ ሓንቲ ምስሪያ ትመስል እምበር ካባይ ካ ካሕሳይ መሓሪ ወይ ከዓ ካብ በዓልቲ ቤተይ ምሕረት እምባየ ተወለደት ኣይትመስል ዳጓለይ ወልክዕ ንጎን ምሸት መ ትሕሰሩኒ ኣነ ዘይ ጉቡእ ገይረ እዛ ጓለይ ጓል 14 ጓል 13 ወላ የ ሂበያ ብንብዓት እንዳ ነባዕኩ ሂበያ እሞ እዛ ጓለይ ብጣዕሚ ኣነ ይስምዓኒ ኣጋጣሚ ኣነ ኣይነበርኩን ገይሸ እዛ ሰበይተይ ከዓ ኣጋጣሚ እንስሳ ነይረናና ናብ እንስሳ መስከደ እዛ ቆልዓ ኣሸልያ ምርዓት እያ ፀሓይ ረኸበትን ፀሓይ የብላ ፀሓይ ዝበሃላይ ሃረማኒ ኣብቲ ዓደና ምርዓት ንግዳማይ ተወፂንያ እዚኣ ግን እቲ ግዜ ሕማቕ ዝኾነ ግዜ ስለ ዝኾነ እቲ ሕማቕ ምድረ ባዳ ወይ ከዓ እቲ ባሕሪ ትረኽቦ ይመሰለን ምልቑ ኢላ ወሰይቲ ኳትና ከይዳ ንሕና እንተ መጣና ዘይላ ዘቆልዓ እንተሞዞ ቆልዓ ደሪኹም ቆልዓ ደሪኹም እንተና ቆልዓ የለ ገለ የለ ንብዓት ስጋርታ ኣብ ሰለስተ ወርሓ እያ ጓልኩም ጠፊኣ ዝብል መልሲ መፂና ስጋብ ሎም ነኻፊ ኣለና ንብዓትና ሕጂ ከዓ ይቐኒየልና ኣብርሃም ወደይ ከምዚ ጌርኩም ንጎን ምሸትን ሓደ ርቡሕ ውላድ ዳኣሉ ንወላድ እዩ ካብ ዓስሩ ካብ ቀብሩ ስጋብ ዓስሩ ስጋብ 4 ስጋብ 8 ስጋብ ዓመት ዝገብእ ካብኡ እንዳሓር ከዓ ርቡሕ እንተኮይኑ ዓመት ዓመት ይዝክሮም ንወለዱ ዓመት ዓመት ርቡሕ እንተኮይኑ ምርቱ ዘይ ርቡሕ እኳ ግደ ዓመት ዓመት ክዝክሮም ዋላ ነተስካር እውን ዘየተስክርዎም ውላድ ኣለዉ። ንስኻትኩም ግን ነዘን ደቅኹም ከምዚ ገይርኩም ዓመት ዓመት ነዞም ሙሉእ ኤሮጳ ካብ ኣሜሪካ ሕፃው እንተቆልዑ ደቂ 10 ዝኾና ካብ ኣሜሪካ እን መፅአን ሙሉእ ሕር ስለ ዘለዎን ዝኽልክለን ስለ ዘይብለ ካብ ኤሮጳ መፅአን ኣብዚ ምሳና ክውዕላ ከሎዋ በዓለ ብርሃን ከዓ ሕማቕ ኣይትርከቡ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ኣብ ውላድኩም ኣብ በዓቲ ቤትኩም እታ ለምለም ዓድኹም ከዓ ብሰላም መዲና ዓለም ሰላም ገይሩ ነዞም ተሪፍኩም ዘለኹም ንኤሬትራ መፅኹም ኣብዛ ዓድኹም ከም ኣገርኩም ቀሲንኩም ክትነብሩ ኣነ ኢላቦ ዓብየ እሞ ተረፈኒ ብለይን ሕፃውንትኹምሞ ኣሕዋትኩም ሒዝኩም ክትከዱ ኣንቱም ድሕሪ እጂ ናብ ሊብያ ትብሉ ዘለኹም ከዓ ጉደፉ ኣብዚ ሊብያ ሕማቕ እዩ ዘሎ ሰብ ብጣዕሚ ይጠልቕ እዩ ዘሎ እዞም ኣሕዋትኩም እዳጠፉ ዝመሊስኩም ከዓ ካብ ባሕሪ ትመፅ ኣለኹም ካብ ዓዲ ግደፉ ንዶ ሕማቕ እዩ ዘሎ ዝዓለም ኣነ በዚኣ ክልምነኩም ከም ወላዲ ሰብ ይበኪ እዩ ዘሎ ካብ ትግራይ ተገዚእኩም ካብ ኣዲስ ኣበባ ተገዚእኩም ካብኡ ከዓ ንባሕሪ ኣብ ባሕሪ ከዓ ተገዚእኩም ካብኡ ከዓ ኣብ ባሕሪ ትጠፉ ገንዘብና ነብስና እንትጠፍእ ዘለኹም ቆልዑት ግን ሓደራ ኣብርሃም ሓወያ ቃልዓልና ነዞም ቆልዑት እንተሰምዑና ኣይሰምዑን እኳ ዊ እንተሰምዑ እዚኣ ቃልዓልና ኣብርሃም ሓወይ ክብሪ ሃብካ ተሓጉሽካ ሕበር
0: ራይ ኣነ ከዓ ወደይ ክኸይድ ከሎ ኣይነገረንን ኣይፈለጥኩን ኣብ ኢትዮጵያ ምስኣተወ ሰሚዐ ካብኡ ድማ ንሱዳን መፅኡ ካብ ሱዳን ከዓ ተበጊሱ ናብ ሊብያ መፅኡ ካብ ሊብያ ከዓ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዛ ላምባዱሳ ትበሃል ዓዲ ጠፊኡ እምበር ኣነ ይኸይድ ኣለኹ ወይ ከምዚ እንተዝብለኒ ሓራም ምኸልኮልክዎ ኣይምሰደድክዎን ዋላ ጀሚ ኣይምሰደድክዎን ዘይኮነ ምተኸታተልክዎ ተኸታተልካ ከዓ ወድካ ከዓ ኣይክልከልን እንድዩ ምኸደ ግን ከይዱ ኮይኑ ከዓ ጠፊኡ ኣሎ ንዑ መንግስተ ሰማ የዋርሶ ምስቶም ሕዋቱ ምስ ኩሎም ሓፈሻዊ ማለት እዩ ኣነ እንተዝኸይድ ምኸልኮልክዎ ነረ ተዝፈልጥ ማለት እዩ
1: ስለዘይፈለጥኩዩ ከይዱ እዚ ከዓሜንሜንሜን መንግስተ ሰማይ ዋርሶም ንኣኹም ከዓ ሕሰማይ ትርከቡ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካ ኩላት ናብ ሓባር ፀሎት ንግበር ነዚ ህዝብና ካብ ዘሎ ሰቃይ መከራ ክዕርፎ ይቐኒየለ
0: ሓንቲ ክላብዋ ዝደሊ ሓንቲ ክላብዋ ዝ ንኣብርሃም ኣብርሃም ሓውና ናይ ሓቂ ነዚ ህዝቢ ብሊብያ ዝመፅእ ወላ ሽን ኤርትራውያን ዘይኮነ ንኩሉ ኣፍሪቃዊ وابزي أو حاس كان عقيدة في خمسة خمسة أنا قبل كذا كله تحلف لها بتعم من أنا مسجنك وصل الله زحوي يا إبراهيم يستنك خا خندي سبت دحين كم زلا خندي سبت سمعك زلا زحوي وصل الله عدمن أنا هابلنا إبراهيمي يغني لنا زحوي
1: آمين آمين يغني لنا يغني
3: هزبوا مع بالبرجر محمدو أبو اللوكنتات جنبار هزبوا مع
4: مبارك كرة سمعتي كم زي سمعنا عنديو أوكي زي لو زلوا أبكال كن سكر مزي أتحجنا أبزي زلوا مالتيو أبز حالفة منستر عثمان صالح مبل سمايا حدا أخبار حف الشاو باي تحبرت عجرات مدرة اسم عزبلا الله مالتيو إذا أبكابين حدث يتراد وطن منستر بديات وطاي أتو عثمان صالح نا بريسيدنت إسياس أفورك وكيلو تمالي أبي تزحالف سوون مالتيو أبزي تخايد مجابا يا مبل سمايا حدا أخبار حف الشاو باي تحبرت عجرات مدرة اسمعو أبزي كبر مدرخ عمت عمت عمت متى أتم كندي أب حنقول زموت وحطتات أتم كندن أقدستن كخنوز كم زقبة بمتكاس أبز حالف عقبات اب تاريخاوي دحر بايتان علاماتاتن من مصرات ود بحبرات هاجرات اتم حبوبان بهجي سبعونتن زخونو سلام عبيتن بلصقنان بقوند دما نزم بهجتات ابزل عال ازل علي قطباوي زي فتحاونت كمون قرصاوي مواقر نايت ودب زتكره مدرتات كم زنبره زتقس منستر عثمان ابزي اوان زيون انت خونه اتقندي بده سبعونت كوينو زلو قطباوي زي فتحاونت كم زخونه بسفح يقلصو هو قلص خليو كوينو كن عثمان صالح ناب حبرات مخ مخصاصو كن كدتات هاغورو خري نيرو مالتيو اذا ازي من زبلو دلنا قتل مودحان هلو زي فتحاونت كاب محرام مسلاتن اخ علي هواهو زي مهلاون زنقل مخانو بمنصار ابزي مدايزي اتقندي تلوخو قال سي ودسب بفتحاوي ملكعي صقاتاتو وصي تروحن ونينو ناب لمعاتن بلصقنان كمرش بلصقنان قطباو عبيتن منتي كرغاغت سلام رغاتن كعقب رتعاونت فتحن قدمه كونت نسلام رغاتن سلازخونه نمسمارو كسراح حبراوي مكبارن مملاءن وهدتن كدن فعزي مسرت او سب او بهجتات نخسمر دما حقاوي فتصامي مواقرن نعوز عاليان كهلو اقداسي خمد خون اسميرلو كورات سمعتي امباري متعيز بهال تاريت اسن تتحفر اللي ازي كخسس ايكونسي كزارون مورالاوي بلنجن اي حفرون سلازخونو تلا اخطر حقات سلازخونو عثمان حلقو زبولو كيدو خبصح اتما او سمعو دنورو يسحقو يم نيرم مخنياتو نهزبو تم كالي نخاليهم هزبهم كوبلع بعل امريكا انا بعل ايران زكايدو انا بعل فنزويلا زكايدو ورار اندي قفع اندي بدل اندي تشكان اندي جن كابو زميتهم هزبهم يمم زقلبو حزب مقلبو إسحاق جن عثمان صالح تلا آخر عثمان صالح بعثمان زم حضر وزم حقن حزب إتراء أب بحري أب عدم كبر عنك شاتين زي خلو بسلام كنبرو زي خلو جزاو تتعاطيو عروقتو زعليم سينوم رئاس زقبرو أنت ساين اللوز اللو إتراء مغنياتو حقن مثلاً زي لك وام يبلو هجروا بيتو يبلو فتص أما أكل يبلو بيت فردي يبلو تشاوي سبزت فزلو ازي اب حبرات هاجرات اتيو ازي خزار عثمان صالح بتعمي زحفرن زحنغني زحفرن زحنغني ازي حقتات كله لو الى خزار ماتي من قتلمو من سر عثمان وسيخو بدحري مبل ثمانيه اخي ثمانيه اخي با حفشاو بايتو زتخسته فصاميتات اخول تمرتي زقسمم اجدستي انت هونو نانفت اتوكرو احزاب عالم كابتي قندي تلوخون قالسن زتمززو كم زيكون بمتكاس كوينات ايران دو كبل كوينات يوكرين مسكولو چالي دتاتو مبتي كغبرولو ابزي حسبو كوينات ايران دو كبل يوكرين كتكتكت كدبدب تحانت هاجر أفريقا إرترا تحفر ريما إذا حفر بلا دقف زهاب ابن راشا كي حفروا إذي دول دول كبير كزارب كلهم حقت اللي وخم ثم تعاقبوا دمت زيهابو تعاقبوا ويكا أنصار كيناتي خبل نيروا كوينوغن حجي أب مت أبوهن هذبي أترى مات أب مت أبوهن سأتوه نرسه توهن حجمة تنفسي أبسون لزوله وانات إذا مدرت هذي أسمعه مالته كاب حليف هو بدعوانا يكرنا أفريقيا ناي نيل تفاسس ناي كيح بحر النون يتكسيو إذا ندحر كينو بعلو تختاخو خيناتن ولا عنهارن ولا عقيناتن بمخان زكاي دوزوله إيو سلام ترى سلام سلام رجع سلة سلة كله زخونه جوجلة هجدف نهزبي أترى بعلو كدماي كدماي سأل هزبي أترىيو سأل هزبي أترىيو كلايكا مس كلن قراو تهجرت بخينات زيت عمو فتوتنا السودان مس السودان خينات مس إثيوبيا خينات مس جيبوتي خينات مس اليمن خينات هذا كله خينات يجيرو كابز كاب خينات يعرفه فطريم هجيب بس عباد خزارب جن ملك كمان يبلون أمه زياب قالوا قرب هذه بقى إعلان راس سمعهما عن تناجنا لا زي آخر سمع موني ماني أتو تقال سينا زبلو أمه عب زي عموم كا زي عموم كل آخر جن دلوا زخنو واقع دقانة إتراخاء تعب بس نيجي اللي هجرف مارتيو بحبات بنس عرو قلنا أعطيكم أبدي بحال نسمع يوم مرد يحرقوا بحال كلنا
3: هزبوا معبل برجن حمدو أو كله كنتات جنبار هزبوا معبل برجن حمدو نتيك أبز حالة في الصمون جميرو أبسمين إثيوبيا مالت أبتغرايز كهزولو كنات بعتو بكاتاتولو ألون صانيهم نزام الكتو لومي على الثلاثة مسكرم مع كلايش ما قل لي جنبار هزبوا معبل برجن حمدو قازيت أو مجلسي نمهاب ترخيب الله عدمنا أخبركم أبزي نسترخوكم نقول لكم مراخب وزهان أكلت مسجلنا نقرب جنبار أبزي كاي زلو كينات زلو مرقصن شغلتن كمؤون أب مفتحي زلو أمنتن كبره مبوكولن أما تطعان نايزي زكاي زلو كبيد كينات كابغوغي مرچ حوحات استبقسي إلنا نعمن
4: كورا سمعتي مبارزي تلاخي ناي تلاخي نقرب ماتي السبزي السبزي أبزي حالفي وانات نحنا تدي أفنا نحنا تجارينا نقال سو نافراس زنا برا بوجيل هكذا فوش كطول زنا برا مالتيو برجير نحمدو إرتراو حيلي بعال جنبراك مس أتم مسرتون أبا جستون زنا برا مالتيو بعال إذا كنت صعدا خدان تغنى تي دي إفيو نحنا كتجارينا هو حد تي ديمقراطية وحيلي أب كرنا أفريقيا تي ديمقراطية وحيلي أب إثيوبيا ديمقراطية ز زفترن إلو زارب زنا برا حجيجن لك عتينا يبلسقنا عفينيا حداكم إرثاوي من كسقاسات تباهيلهم زفلوت زلوا إذا تسلي توسخي تسلي تيسات صرح زلوت لي بزي أتومن توسخي تسلي ناي مقبار نزفطرة زلوا مالتيو مني أتو تجري بسلاست ميتين سوسان دقت تخبيبات زغط قطط نبرون حجي خابز وشتاو قداينا إثيوبيا كوينو نتي وشتاو قداينا إثيوبيا ها بعلم فتحوا خذار ولا كمبر نزي كبل حدا ناي برجن مكم بعلو تجنباري لزفطرن ديو نتي برجن حمدون جمامعمو مقاقيلمو عدس كيلمو عبدو تاتيمو زلو ونديم تنتلتلو كوينو جن مقابريا ناي بلسقنا بمخان جن ازي نسوب عزلنا قالات هيبا اللو مالتي
3: كاب عالم لخاوش من معنت وعل بريتوريا عند الهيسو مستي قتالن حق ألبون شعبياز قبرو تسمدوز تسمي زي كدوس كيدان إيتوبيا نمفراس عليموس لستسرته عليموس تسرته سلزنبره مودة أتو كبير كونات كم زولد رجوزينير.
4: بعد كورة سمعتي. نقول البروتريا من تحسوه من أفريسوه ني إثيوبيا وأنا قاعد ملكة تنتخونه. بجاك كبرتكم أوردو نتي دي إف. زوالكم سمعون قبرون تزيكوين وكل كمان أي ترى يعني زخول سبزرية ولا مالتي. وعلى البروتريا أنا مكبر. هو حتى زك على قبر كم نبرة نريان أنا مالتي. بخونه بتوخين بتجن أتوقع أنا جرجن إسحاق سني إثيوبيا أنا عم فرز بال إثيوبيا إسحاق سني إثيوبيا خفرز حاسبون حلين نايفلتن ني إرثا أنا مفرز ني إرثا أدخيمون أدخيمون أدخيمون كم زيب على تمرات نجارز رأيوا سننا نموتنا سسخام ميتي أعطي إسحاق فرق صريح لنا له استرفع سننا نموتنا هنا أعطينا إلهم زو مبال زوب صحو مالتيو إذا سنهم نموت إلهم كأطو ولا بستاي دحن نقد فو مالتيو كوين نجن أتحكي هلو كنتات ناي إتراجن أعطي إسحاق فرقي ني إتراج حمد جرو مسملس مثلا هي ودك زب أصوات نبر تخوينو قوام ناي حجة من قستنا إثيوبيا ني إثيوبيا زخو ناي كونن زخو ناي كونن مني أطو سال عنك سال سنتشعتن كساب من الصال زبليو سلازين إثيوبيا زربح يكون إزي هو حات هو الدق زفطرو ناي بهراوي محدرة زبل أتريرو زكاو موزنا براي مس هو حات سنين زين خصلهم تحركوين خمان مس إثيوبيا مصفر حاجوتون تقصون يروم على تيو مس هو الدق حدا من قصهن جبر أزبللو مسفون كأنا زيد نهز بلاك عليش نايو أنا وناي كبلونه سلاز بلت راح فريشو توم إيرتراويان حزب لوزنا بورو سلازنا بورو مالتي كابتر فجن إسحاق من إثيوبيا كتر نفيد إثيوبيا خيال برا أقول تشحن عشر شم تقولين هنا تدمرنا لكويلي نايل لونت ناي دوب قدايك حنسات أبي أحمد كوب زعبا وعلى الجرس تقبلوه ختكبري خمان متيو إسحاق قل نايلو بتدمرنا ليو أجد داس النت يبلون دوبيلو كسرنا عملش نايلنا إذا زبلة زحون عن مسارحين أي بلتقنا نا أبين بمخانجن إذا زبلة زلوا مجلس إيه يوتس على مالتي نهي واحد كأذي
3: تحن كابز مسرت هتحزن عدم ما كم كنا نوتس نحنا هنا أبايتا هزبا وسرت زي بقولون علم لخوك بقولنا تستنفقون صمدو ناب وتهدراوي اللي فنتي بمعبال أوشت إيتيبيان صن عطوات قجلتات سنكن عتكن بمقبل شعبيا نكونات تجري
4: أزم بعرفتي قال أبا خلا قال نقالة قال نقالة ناي بلتقنا زرابا زم زلوا إذا تمر زقبر زلوا كو إيتيبيا ويانيوم إيتيبيا ويانيوم يقط قط سل زلوا خاب حمار تمرت كيرم كأي واقول له يواقول له كوا حليفو إيرتراون مسوم تتصنبرة مسوم تتصنبرة لإلاون نت ناي مخبر إذا جن دليت إيشات راح يكون إيشات نخده حن زقبر رأيو نزبي أتراجن السيء يخما زبل مخنياتو نيرترا خبلع نيرترا نخمص زك على زلو أبي أحمد ناي سلاس عمت عدم زلو وايو بخمي كم زخدتو ناي نفلتنا زي حقاو منقسي أركيب وابيوتي بسرنا زمتس نخوم زيلو زبالة نزي زيت أغع زلو حيليو سلازي مس هزبو مدون زي أولو زي أطوم نزي لخزارب قن بتعمي زحفر كايو
3: ورو صانيحم يوم كم موسيتو دماء أبز حالف السومون حوحات بتئزاز شعبيا بوغن عفار كينات جميرو شعبيا بمعدز قورز نبرد دقافن نسيقار أطوارن بمقتصال بعدة عسران سلستن ورد شعاتي
4: هذي لك عكمتي إشاه زولد نبرة تلا أخت بالنبرة نهو حاسي تلا أخت تمالي نحن سألو أمين أخي بلزكم زي نبرة ملحات قرطيمو تلا أختي لو خزارة بقن بيض عمي زحفريو نورو أسو أبي اللي خاضي بلغو سابدو اللي خوزو بلبزخونة قن تصحيفو زهابو زين بيب زولي مو كل إطراو قن كسعو للون كتق متولو زولو نحن أكو مس إساياس كالقسن قجل هقدف كالقسن اندالي إيرتراقن مس إساياس كتالقسن اندالي أنا داق ماينا بعال أبي أحمد مخان حسيا زي بلوم كانت كمان هزبهم بي كم زي حجي تقود كده يفلتن هزبي إثيوبيا تزارب تتقرينيات بايل ميليانات كويم تفيهم نمحارة بي درانات غطق زولو ملامدي ناي درانات غبرة دولو كان نزي آتوم كاروكوهم مدلعيو بتعميد
3: سران شبدشتن فرنجي عفار أبو كينات إثيوبيا كم استساتفة مربب حبريتا الجزيران بريزيدنت كل العفار آتو أول أربعان كم زرقا قصوا زفلتيو نزي هاجر ندمات كان معناو دوب سجير كاز قبر زولونا شعبية تساتفو قنبار يخنن وشتاو شقر إثيوبيا بسلام زتن من مخارن كفتح نمنه قرباب تهاجرات زريك كان بتين كان سلطان كا كتو حسن زبلت كافن كان يموصع حلمي زولو شعبية إثيوبيا تفرسلون زيت رقا قلون كونت نمفتار دكسو أي فلتن أنه دم ما نحبر علمان متى أنزيب اللهم عتقات وجلتات أخاقيبو حبرت نهلون نازب اللي فنتي كمصر تجيرو زيبو وشتو لوقت إسياس
4: بتعمل زحفر كوي إذا عطهم بعلاتهم لزهفرون إيتيبيا ويان أبزاء أتخا قبل أولقون أبزاء أتخا خمسة عيد مزرافين قد بتعمل زحزني إذا خاتي بشين برجن حامد زبل كمان ناي برجن حامد كون ناتو جلون ديو حيل العامون وزلهم هنا يكون زغنا خوين قن سو زحفر زحزن
3: اسم حيلي إنه أب مبتتان إيتيبيا زغتصل هلاو أب مبتتان إيتيبيا زغتصل هلاو إسياس أفوركين مرققات حزبون عدن يعن الله جنبار نزي بتري خننه
4: مبارك برا سمعتي اوه زي سيوك ابز حلف مجلس انزي دغاغي مزاربو دولو مالتيو ناي تلا اختي غداياتو ناي مبال انت زي كوينو قال ترغمات يبلون امو زي اتوم كا مكم صبو نديو مقالعي بزح حساب امنو بزح حساب سمعو نيريو وفوي وفوي وفوي بها زرباتات نيرو نديو ازي خا مكم مسرح اللهو عبد نخ بصحون بقليل نغرا يكونن بدي حريت من الله او قص عليك الرعي انا كم ناتي زناتي ناي تسفاي مالتيو بلوح انت بقرا انت برحق انت بقربا كن اداو ناي غجل له هدف زلو وي مخنياتو نتي قال ستات ناي مفراس ادا عدي خسر حلو صنحي كلمو دبره من قسقاسات عنينا فريسون حجي خا برجن حمودون مبتان اتيو جمامي عطاو زبولو حدا اكالي اذا قال اخنا يقول لي هدف كان مخان حالفو قال يبلون امو ازي نابلكو تي مدب غزي خابز سلا هذا دخلت زلا مالتيو صبق قدام سنبت ابز اوروبكو مدب عقوبات كتكونو ها تسفا اندا غبركو اسكي بزي انا